كيفاش كتمشي لسبيل الله ربي يا وصلت على نبي الله يا سادي يا سادي الله ربي يا سادي الكناوي الله ربي يا